0: الو شكون؟
1: الو الناس الرهنه؟
0: واه انا
1: ناصر. كي راك؟
0: صافا الحمد لله. شكون؟ شكون؟
1: راشد.
0: كي راك داير؟ لاباس.
1: فين كنت؟
0: كنت في الحبس اصاحبي.
1: لا والله
0: عامين
1: عامين في الحبس.
0: واه
1: واش درت؟
0: عزت لاطح
2: تعليل كعرف.